0: اللهم صل على أشرف العرب والعزام والإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ma'asyara muslimin rahimakumullah, ru'ya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa 'aidul masakin, al khutbatani fiha ma kana rak'ataini min adh-dhuhr, fa idza sa'ida al khatib ala minbar fala yatakallam ahadukum, wa man yatakallam faqad lagha, wa man lagha fala jum'ata la ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warta'ani al-khulafai al-rashidin alladhina qadha bil-haqqi wa kana bihi adilun. Sayyidati Nabi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansair ashabi nabika ajma'in wa anittabi'in wa tabi'tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yawmiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhzul man khadal al-muslimin. Allahumma ahlik al-yahud wa nasara wal kafarata wal mushrikin. Allahumma aminna fi durina واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم انفع عنا الخلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت

الله أكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده، ربنا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الريح مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.